عمر وعلم عدي لما مش بحيث ببرتو عروع الوز أطلع بس فوقش بلس أنا عمي.